نكتي خوكت لكاكو ابي ها عندك بوكبال نشكلي كاكو ده سين كاكا خيب لك كانجل هو بخبي لا اتلي تو جوكات دي كون كات ساخون ريلال ساخكيلال مالي لا تين كان كتاوش بانولي تشخلي كون كات كي مالي لا تين كاتش ان كتاورو بارتا تشيك اتيوس روتشوتش لي ديوس اتيوتي رابينجيلي راتين دي كاكوا ماغوال كوا مينيسترو دا غوبيلي راتين سينو كي راتين دي ديوس او كريتشي اتينا كاكيكين او كريسك بالا لا لب شانغرو لا اتت اكس لا تشخكيلال انا انستيلي كاكوا انا اندي جوس تولو بانكيل تقولي بروفيتا ايسايس وتانا خويلي تقابيسلي دومينغو كنا كاكيرا يتالنا سالي تشابيري سيلانا اندي تاكوتسمان خو كانك نشتيرينا لخ انخيل تنتون كوان ساتيكي لالو تشبانولي اوس كاوتش منا كان كوان شبابال ان كات اناك سوري كينيش كانخيل جال تشتاو تشاكي لال تشتاو راي لال تشتاو ري تشاكيل تشاكير تشخوني لاين ابانان كاروت قبانو تيخوك تشيرولي كاكوا ديوس أران سلي شقراب سلي أك شقراب لي شابي لي سلال تا قوان سلي دومينغا إن هان دا دا إيق خولي نالب تريس خوندي إشك كاروك إشبانو شبانا كان قوان خوز شاك كلال سلي شخون كابال قوان خون لشكاتين Juan Juni Chajel, Nache Ocre, Juan Juni Chajel, Jos Culpal, Maca, Espanol, Nijunak, Doctor Truk, Kirtesingre. Ut Anindi, Barki, Coli, Ishaan, Nakiril, Naklis, Lisco, Inkachik, Usquan, Inkachikra, Juan, Kam, Cre, Kistik, de Jesús. Abanan, Karuk, Espanol, Ishk, Kiskwi, Ebre, Chiru likakwa. Kishkwi ibrib chiru li Jesus. Kakwa chan. Tengkain chare. Karus chala naklata kwi iba kwi chiru likakwa. Takupsiya kwi chiru li Dios. Kwa nakla o. Chachcho ke chitihok. Chachcho ke spatsar. Chiru likakwa Dios. Abanan chal chis. Umalkena eli ati chalchis umalkena kapats kawali Dios mukona el de chaksala guam utani diskut besich kuli chabeli silal sali dominga in nakli adin ta ek chaksala chol ta kwi iba ki utapats rede kakwa kauna kinka diske hakwe utani ani jos jebal chaksali sbena kali ratini kawali Dios Panuli tikilal chan. Panuli us. Sahun kutan karo ta kwa akta pa zile kawa Dios tiski ake. Kaut, porque la ayuam us kwan chiru le kakwa. Una kiril chiskuni la indi kawa Jesus ni karo kis panuli is kaina kiskwi ibrim. Kiskupsi ni chiru le kakwa. Ating kirtesi magamukuchan tarenga. At isk mas nim la pabal chi us kakwe ho lina kakwa. Utsak kili ona lang ki kira lis ko chali ran tina kwa jos. Peran, tohte isolob chikli komoni lan. Arin na kak ere tal. Nakla oli kwan ko sa rochot li Dios nuko angelak sa rochot li Dios sa rochot tenamit li kakwa. Karuli ten tot kabano. Han, Kuang sa tikilal. Subanong kilius. Steng ang gilip di kuang kep sa railal. Ho kanak nismena kali rati ni kawa Diyos sa ina at inak chilislah kanghel. Karulis nismanulah kanghel. Han, steng ang gilip di kuang kep sa railal. Kutpal chirweb oslo inkil rochots li Diyos. Inkas muspal ru rochots li Diyos. Kanak kila ona kon la oli aks kak oli sakramento li kagwas kak oli kubial ismen lo koning li santil musiqer li sumlak li sakramento li sumlak chis kuni la in ma mushirujan hana ina tina kwil kagwa pero banan kila takwi sat palto pats kuya la ma kwi eba ki kholi iska in kis kwi ebi chiro li kagwa kis pats tenanki Utkaruki uskre,
kis manuli parkuang girah di is